حاجة سنتان سر زمان بلاك نتا توكش كناي بلاك يا زرا شو كني ده برماني كرانك دي كير تاب مون انكاي تيني تيني سن مون تونغانا تيني ني سن مون كا تيني فوكشون ابا تيني جادو رتاب مون ني بكاكتي ابا ابرون نتي ريك زاغي فوكشون نو ريك زاغي سن مون روك تونغناي نروك تو مون نو Yeah, but all Jarak is 7 o'clock to Kaya Kohani Manu.